بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. الله أكبر. لا الله أكبر، الله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله

من الجنة والناس. الله أكبر. أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن العظيم بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فكوم الكافر آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت فانصرنا على الكوم الكافرين آمين واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على الكون

0: إلا الله الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم تسليما كثيرا وزيد على سيدنا محمد شرفا وكرما ومجدا وعزة وإجلالا وافتخارا وتعظيما اللهم ارزقنا في الدنيا حجة وعمرة وزيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته وأورنا حوضه المغرور واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود بفضلك يا الله يا الله يا ذا الكرم والجود تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم يا حاضرين ووالدي ووالديكم ومعلمي ومعلميكم ومشائخه ومشائكم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات ونختم بها وإلى حضر نبي مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم أصل ثاب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه هادية ورحمة منك نازلة ونقدمها إلى حبيب شفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا مقام المحمود الذي وعدت وعشر الصلاه في خصوص شفاعه رب العالمين الى ارواح ابائنا اماد من اجدادنا ومن انما ها هنا بسببه وتولونا اجلهم وانت علم بهم حافظ بن عمير حافظ بن عمير حافظ بن عمير اللهم اغفر له وارحمه واسكنه اللهم ان كان محسنا فليسكن فإن كان مسيئا فتجعل ولقي برحمتك أمنا من العذاب حتى تبعث يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله
1: آمين
2: آمين msikilizaji wa TBC Taifa ilikuwa ni Quran tukufu na dua ndani yake ambayo imeongozwa na Mohamed Nasor mkuu wa itifaki Bakwata makao makuu hapa Dar es Salaam msikilizaji ni Quran tukufu ambayo imekuwa ikisomwa hapa kwa muda wote huo ambao umekuwa ukifuatilia kiongozwa na Sheikh Mohamed Nasor lakini wapo vijana kutoka madrasa mbalimbali zaidi ya 40 wapo watoto yatima na wapo hapa wamekuwa wakisoma Quran na kufuatilia na kusoma dua pia kwa ajili ya mzee Hafidh Amer aliyekuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na sasa tusikilize anachotueleza hapa muongoza shughuli.
1: Ya vitu ambavyo vinatuvutia wengi ni mapenzi yake kwa mayatima. Ana mapenzi ya dhati na amejitolea kuwa ni mzazi kwa wale ambao wameondokewa na wazazi. Ni fakhari iliyoje na mzazi bora aliyoje. Tumemshuhudia mara kadhaa katika siku zake, katika zile siku ambazo anasherehekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, basi husherehekea pamoja na watoto hawa. Mapenzi hulipwa kwa mapenzi. Watoto hawa wameandaa zawadi maalumu kwa Mheshimiwa Rais, yeye pamoja na familia yake, na zawadi bora kubwa yenye thamani ambayo umeiona ni dua. Kumwombea dua azidi kuthibiti katika subra ili apate ujira wa wenye kusubiri kipindi cha mitihani, lakini pia dua hii kwa marehemu mzee wetu. Kituo cha Amani Orphanage Center ambacho kinapatikana Kibugumo Kigamboni, kikiongozwa na mama mlezi wao Bizubeda, karibuni kwa ajili ya dua hii kwa mama yetu pamoja na familia yake.
2: Msikilizaji, na sasa wamealikwa Amani Orphanage Center. Hiki ni kituo cha kulelea watoto yatima ambacho kinaongozwa na Bi Zubeda. Kituo hiki kinapatikana Kigamboni, na wao zawadi maalum walioandaa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kumwombea dua mzee Hafidh Amir aliyekuwa mume wake. Lakini nikujuze tu, miongoni pia mwa vituo ambavyo vimekuja hapa, vituo vya watoto yatima, ni pamoja na kituo kilicho chini ya Zuhura nacho kipo Kigamboni. Kuna kituo kipo chini ya Shura Foundation nacho kipo Vikindu. Vyote hivyo ni miongoni mwa vituo ambavyo vya kulelea watoto yatima ambao vimekuja hapa kushuhudia, lakini pia kufanya dua kwa ajili ya mzee Hafidh Amir Hassan ambaye ametangulia mbele za haki mapema mwezi huu wa tisa. Msikilizaji, na kinachoendelea sasa ni maandalizi ya vijana hawa kwa ajili ya kusoma dua. Dua ni muhimu sana kwa ndugu jamaa na marafiki waliotangulia mbele za haki, ndio kitu pekee ambacho tunaweza kuwafanyia. Lakini mwanzoni umeisikia Qur'ani kisomo, msikilizaji. Qur'ani ambacho ni kitabu kitukufu cha Allah ambacho kiliteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia malaika Jibril alaihi salam kwa lugha ya Kiarabu, na lengo ni likiwa mwongozo kwa wanadamu wote katika maisha yao ya duniani kuelekea akhera. Lakini Qur'ani ni nini? Qur'ani ni mwongozo wa maisha kwa wanadamu wote. Qur'ani ni nini? Qur'ani ni ujumbe wa Allah kwa wanadamu. Qur'ani ni rehma na tiba ya mioyo, lakini Qur'ani ni chanzo cha hekma na elimu. Sasa dua inasomwa.
3: Nasafir

الجنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم ما كان في الجنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم ما